نقت الحلق وعرفتك لانك انت يا وعلمت بحبنا صبق ومنامي صبق جيتك يا عقوت ومن

وذب الانعاس قالت الليلة تردس غب العساس راه في حرم ومحبوس حفلة بالباس شهرت عالكل جناس كم خاوان طلاص لبست في متيل العروس صوابع على خماس تلتعج بضياء الفصوص خمديت الحساس والشمع يضوي بالقص ما عاد لي نعاس ليلنا تعناق.

زيد تنحرق هدوك صرب تعدايا وقالت لي ذاب نرمق مخلولك عاشق يعرف سير بالطرق ما يرضى.

الله يا غزال تعالي اسمي عقبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي تعالي يا نور العين رحميني بحضورك نمشو سوا

آه يا غزالي تعالي اسمي عقبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي.

حبك حبك هاج عليا. في فؤادي زاد عشقك شعلة نيران قوية، في فؤادي زاد عشقك شعلة نيران.

سهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي كل لا نرى خيالك ما نام يحرم عليا فين هو وصالك تعالي في ذي العشية فين هو وصالك تعالي في ذي العشية تعالي اه يا غزالي

قتل حلق وعرفتك لنك انت يا وعلمت بحبنا صبق ومن امي صبق جيتك يا عقوت ومن

وذب الانعاس قالت اللي لا تردس غاب العساس راه في حرم ومحبوس حفلت بالباس شهرت على كل جناس كم خاوان طلاص لبست في متيل العروس صوابع على خماس تلت عاج بضيال فصوص خمديت الحساس والشمع يضوي بالقص ما عاد لي نعاس ليلنا تعنا.

0: وعر يهديه مقبحه
1: وعر ما فيه مقبحه
0: والعود معاه في الخصم يشهر سنة.

حبك هاج عليا في فؤادي زاد عشقك شعلة نيران قوية في فؤادي زاد عشقك شعلة نيران قوية تعالي ياه يا غزالي تعالي اسمي عقبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي كل لا نرى خيالك ما نام يحرم عليا فين هو وصالك تعالي في ظل عشية فين هو وصالك تعالي في ظل عشية تعالي اه يا